هي الجغرة إيش حكم هم بعرف إنك إيش تقولي ما نشروا لي كوكيلا نحكون هو كان نحكي إنه كويس إيه باتشاك سيجول هي الجغرة كي كارلا أرينك تكبي كازريو كانال سايشة بتين تاك إتشو خناقة سون بجروبو ليبرا

خرج وهاك أول شخص كبرخ شو بامير بالج إيش ما كان قد يزق تقوى نوتش كان خشبنا كتقنيك نقولش نقصير رومايو إي ليسنتيا ما كا كابتشيل تيقول بس يقولي ما كأختار تطب إيش خب إيش مكشي كوخ تقبلام شو بامير بالج إيش قطع تقطع حلقون كإير تقى تيرت إيه تق إخول أشوك مكشي كوخ تقبلام ميرة أتوت وخاو تيرك إيل روم تشاري هرين عن شبامي بجيش لمن شعير اختقي porque رأيهاك أشي أي أما وي بانك أشكيلال تشيري porque قول بچي قول عريك تشي يونان غاقوخ بيستالي شبامي تيك توك مخير نانا إيه تقي إشقون أو إشوك إنكي عن كيسون ماش تاكيسو أون كيساك كيسو شبامي تيك توك شبامي لايب إنكي أرتقي مخير أشي راخل قولو ميري أشير داخل أورام شير هات ميسمك ماك أشيتا أبوم إما تي خلال هات ميسمك أشي أي إما ويت أوي بانك أشكيلال بس كتشينين كي أوريجنا أي كهود يلوك لخ شكله بس كسكله. إذن لون بقى أوش شير تقي ونك ما نتكي